الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. أسألك أن تقول السلام عليكم ورحمة الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita melaksanakan salat ghaib untuk almarhum Kyai Haji Ahmad Sayyuti Hasan bin Hasan Bisri. As-salah jamiah. Alhamdulillah. Allahu Akbar.